وات من نقشنا من قن قلغ اختن قاقمن أكسو أمي وقت شقمو شكو شقمو شق شكو تاو نشري تاوات نشيشك نخكاو سنيلوني وانغنون تمانا تتفخ سينان شيشك نخكاو لوني تاوات نخشو نغمي نخشنا من قن قن قن غياغن رتسنيلوني ما غيختي وغلغي أمي وقا شقمو شق كاو سنيقين